0: حول السماء. هادي قادي هادي قادي هادي قادي قادي السماء. هادي قادي هادي قادي هادي قادي.
1: Réveil difficile, matin facile avec FIP.
2: Yo, it's a lot of tension on this dance floor right now. A lot of thugs, a lot of thuggets, a lot of sets, a lot of projects, a lot of